اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дели рассалам машалкан хетам хэлбасулшнахан массарна эфире аюмурит цэулу передач. Передач даушу Ахмедов анзар. Дал бахсила хэлдал Кур'ан чуах наузу биллахи мин ашшайтан раджим. Вазаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин. Хиехан бия бакала хиех меха иман долж болжнага а пайд уэт. Дал а ауши пайден хэлдарсулум хахадешет эхнек бачар хадуэлвая. دال شاریز و چول همانه گین دوش بقتو شارخ دول ویم همه بسو بجری جری وی دائما حیخم بسامن چو حا مصو حیخم چو شا حیخم باولو شنه بلگل دیشدو حال سیگی تقشویگی اولی ای وین مصر نا پایدن خلدشت الهما دویت اسا ای پایدن خلدشت الهما تا نیق با دیخر وگا سو اگر حال سوسن سوندوحلا بش بو اولي هور حيخم شو بلغل ديشتو هند ارشا حيخم وين مسالنا خا ديش دقا هو دائما حيخم بش زاما شاو دالشتو الايتي حا وبلغل مدر

إحيه خما قاتش بو إزا هو دي غنبيش البوش بلا قاتش سنة وسنة بيز قاتش حاسينو حيس سويت خل شو تن سخليت حديل سير شو اليوم تجديك خليت حبرت خليت حيرسي خليته حون كويرت يوش خل بوش بالقاتشة حسين قاتش بو سن قاتشة حي خم بو وين مسار نخا وحيخ من لدوغ زامن شوها وين مسار ملك ازكتا اسحيخ ما بايد يوت سندر سن قاتشة اولو دا لا سيخ سيخا شاريز وشمني لا ديوخش وين بايدن مال دوشت الهمانت اح دوش وين بايدن دوترك عدوش ستيا نيق بكهر دول شاريخ دول وين هم بصو بجري جري ويتخن لبريدا شهدا المقلحة ويا دوتر دو وين مخأرة وين هنتا دبيوتشا زول قاعدة اوش بول بوتبو تبوخشا زول حجة اوش بول بوتبو زول حجة حجد يخش بول بوتبو سيوتين اشتا شي حجد يخش بول بوتبو ال أقوين ما خأرا حاج ديحكرا بصول بديني حاق دال وينت اديحكن خلدشت الفرز الشيخاء سع فرز دو شهادة دال انشلت احا وي بصول بخلش دو وي بصول بخلشلت احا وين قيدي فرز دو تيح حلغا انك شهادة دال دا دروي تاقشول الله مزدر زكتا مرخا حاجيت اواغرا اي حاجيت اواغرا وين فرز خلر بلقل ديشينا حاقا دا القرآن شو عوين بلقل مدر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أدمن تيحا فرز خلا ديقر خلا مدو حاجيت اواغرا تينا نسقاچح ألا دار أي نسقاچح ألا بلقل دينا دار مصو بصو بستقى أت حاجيت اواغ لقش الويشو مصو بصو بستقى نأشي إفرز دويشا إقوش دا ديش دوي خوش الويشو مصو بصو بستقى نأشي إمت قوش دا يشيو أتن لات دوزهم خا آديسنا حوصل تخانا وين دائمنا عيلمنا حيغان باش زامن شوحا تيجي وغشي نيس قوش ورق ألا إي بلقل ديشينا بلقل ديشتركو دو أقر حلغة نيك حاديغ مكشل وين ما خاقر ستاق مكشو واش خليش شوشو ستاق تليلوش خليش شوشو إي مكشو واش ولا أقا تير دولتينيز شوزلو نيقا أتسيقي وغا نيق مارش خلش نيق مارش باتا وين ما خاقر سبيت عيدل دولشي ناتيقي نيق بيخ كمبر تيق تواخلوش وار تحت تتمش بحان دولشي دوزنش داج أخلشي مخو وبانا نيق حد عوالوش حمو ليتشي عود تيقي نيق عوالوش واتا أقا حمان تير دولش دويزا قوزلو نيق أهتوا حد حنيق أغوال تعلمتي حويت زامن شو حمو المخاقر وين خرجيز نقع سن حوت قد عوغا تيقاها توا حخرج اتو بولشوا تاها تاقا هوند اي دوشتو اي قعبا هندو مكشلا نيق ايها مارش خلار ها اتو خلار اي قعبا هن حدلاح هو مكشا ولاح نيق مارشي بلاح ها اتو ابلاح تاقا مص وستاقا سمو ييشم دو ايزا مص وستاقا سمو ييشم دو هوند اهلچا تنا شيخ زامن دعيوتشيو تنشي يخشر يشخريو ليخشر يشخريو ليخشر يشخريو يهتخا ادم عادتها شتوقل شتخان زامن دعيالش بوخش داتو يهتحبول جارهم نلاح حاجت اوغرا شي اهتو مبال لها ملا سيخ وحجوية شويز ملا سيخ اشي انت اير داقا اقوش دا حجوية شويز هنداشت ايو زامن شخوخلو تخا شاي حاجت اوغرا إخزنية صنعة أدمن شين بايدان نعة بوخبو إزا هو دنيا انتحاء يأى معيرا مصو تيب تيبن بس بسر كيبر أدم غوش قيتش متكو إزا هو دنيا انتحاء أقر دوق أدم تحن متكو تحقول الشل متكو إزا هو دنيا انتحاء أقر دوق ديلق إن هي تمت أبيال الشل متكو إزا هو دنيا انتحاء أقر دوق شكوك إبا إبا ديلي دعناش ديش ديوخ شل متكو إزا دال أقر دخ إنوشن جش ديش شلمت تجي إذا حقول يا وول ويلشة حقين أرتين حيج وول ويلشة تيجع بلش بلا فايد نشي تيجع دولش دول تام شنو مش حدقر ده وول ويلشة حقوز اللي اعترف يق شورت دقر دلور دولشة حلدو أت حج ديح كريخة درجة تندير أدمي لا ما خل ديش دو تيجع وغارة عالش وخلارة تا شوزلوني غا وين آل لقش درق وين حقدا لقش درق ات حاجيت او غرخا ايوه تشخل وشوستا غا ايوه تشخل وشوستا غا نقوان دعبال چارا
وهي تحجم سمو يش ديك خل دش دش دلهم شعور دوايا وين ما خارا حاجة أبي يش خل وش وش وش تجا شيء إير فرز دخو يش وإذا أقا وين تيج يش خل وش وش تجا صغير لش خل شو سمو دوش خل شو إذا هندو إذا هند هاتش حطس أن لش بالبوح بو إذا تحل در لويوش تحلك تعدا ما أدات حاجة أو غرة تحاشي كويوش تجا ديل دع تيج يش خل شيء أنا استجنا جيتش ديش دو حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو بخلدشت الحجنة بيقى مبات يلسمن بألف أمر عليه الصلاة والسلام أي حاج أو بخلدشت إحا حونا تنبولش بالبيقى يلسمن ليو حاج أو بخلدشت إحا تقلت أوغش مواتا نانس دين مورق إنو أخذ أنوالش بألمسل دالنا حديشك حاب أمر عليه الصلاة والسلام تيب تيبنا وين بلغلدو أدمت أنوش خلر تندير أدمنا خزنيا سنبق أبو إزا خزنيا سنبق بوه بو إزا وها وهنا أحجا ديخنا حط أوار أنبقدو هنزوين مسارنا سمو ييشترق ويوش خلوش وستقق ييش خلو سمو حقوري وي شا ميش ويوش ووخوش شا هند ويوش ووخوش تيق وخشي عالش ويوش شا دعوغالي دوي ناشيت أح تيق خلوش وستقي يشيت أح تحت ديش بولوش والبيشك حاقي قرقر شارق وحاقي أتحج ديخكر لحتا شيق خوطلوش كيه بر صورت خوطلو ديز إي هدو إي حج ديخكر إي تيق دعوغش ليلوش ديك هدو ألا تحا شيه دقع لحتا شوزو قوزو ديشين دقع لحتر دوش كيه بر خلو ماش دا تيق إي حجي تين قوان دعت أواف دار أتحجي جيت أن قوانا طواف دينشل دي أقول لعشيء لامبو صفاء مروى تكشد حليلر سحليلر دو عرفاتي وغار مزدلفاتي وغار منا وغار إش دو قمش دات إشا إشاشا أدحقا نتحتهم حقا أدحشا تين تحجم ملا قيتم خليتتا إيويتش اللوش وش وستقنا شاة أحوال شينا دوين دحا تروح وحاقي أتنا لحت خمش خوش أقدو تيك دعوغان زامن شو حلغ بالوال شو دوتشي نحا إدوحر خيش سخيلر تر تأقا أتن حلا تا سورت قوات دا تيك عسامو يقيتي أتخدو تين إزا تين ديرا شا دعوغ لي دوين دا إشين فرز دوي خوش شا تيك حا ليلو ديش درق إش تغح سورت قوات دينا أولش إش تاك تيك دعوغا غير تويش وو حوصل وير مخا أرأ ومال ديش خلدشتول هما نا تعبيحك مشبو تبيحك مشبو اتبيحك مشيخة دو حجد ايوتشي نحا حونت اح حلغ بالخلوش وستقو حوتيك داقات شلت اح اح تيقها ليلو ديش خلشت لنشم احرادة ديزون احرادة ديز عبوش حوك دويتر دو اح ليلو ديش خلشت لنش دويتر دو حوك دلاح حونا اح مل ديش خلشت لهمانت اح حكوارت شو احصورت قواتو همش ألسا مل دو حويس بلغش دي احتوق قلحو تندر حي نسقوتشن هور ادمي تيب تيب نسقا تشردو تي نسقا تشرتر شيكورتش ات بلغه خاصورت خواتو قهوك شلويش و بوه بوز بيش بو هنداش فرز دول دير ازا سن لاس دوش هم دوز دو شلويش و اكسي يوتش خلو وش وش وستك شي نسقوتش بار معها شينا دعوغل دينا ديلي گچ در ديق دعوغل دينا ديلي شي نق ات بر ديوش دعوغل دينا شين ديلي صبر ديوش شين فايدن ملخل دشتل هما ديغ ديشتل توا تولد احا اتيق ويوت زامن شو حا اتقاح بولو تشار اتيق ويوت خل وشو شو سقيق اه تيقر هرا يالع وجا يالع ازا يالع بوشو مشن زكا شيشيات حاجيت ايوش خل وشو شي عبادة نويتو حاجيت ايوش خل وشو شي قهيق ويوتو تيقر همش يا بوشو تير استقي زكا شيش بشا ازا انزر تهام شين بوح بو ازا هون ديج ايوش خل وشو استقا دعويوت شي ناس حد ارمك بوتو حوش شين ايو خم لخرا اتكي الخل لخرا اتكي الخل تأوغتش انها تقكي لسوهم يا ايش يهتنا اتليرش خلش بوش بوش ناغن تأتي قوان خل بوش ناغن خا اسكيه من تيحا قيل مشك حيوت سنة اخش دلشا سو قرزد ايه قيشوش حال تخل تيقح تيقح شي حون بقوة يللق بحبا ايشوش واتو دو حاجي تأوغان خل بوش وستاقة شي دا نانا يشا وشا شي دوزل شي خصم نانا شي نعد عجي اخش شوح بش بوش ناغن هم يا ايش يوش بوش ناغن ويت اخ گرگر شاشی چواش میخ چواش نا واش لول واش سون هرا یالا سون وجا یالا سون ازا یالا بوخ تدی قش دیخ کرا ازا لرد اح دهت تا شوز لون یک حجی ای ور شل وش وستا گور مخ ار مخ کا و ارا و علق اح یک ویش خلش تن خرج یش سگ خلش ات ملخ و از گرگر شاد ای دعو ول دی نات سن هورا ما تا کسنا شی اتو بول شو کسن هم تا واش خلش استن تگ ویچ ویک اتو بول شو گولا مست گولا ها تا تن نا ملخ و دیچ
ساعتی مثلا که سن آشته ایچه استاگ نداد عوان شی نتیج عشی یه کم برشی حج ده که شی سعی نباش باش نه باش دیل باش تقلیل ده تر شیه ام یوت شی نه شیه ام یه تا

0: استانه با بان خم خالشی نه تند این اشتداده شین این اشتداده لختره ای کرد ای بنه تند لیلیش یشغل ای قراءة من هو ده شيء دو حريوش خل شيء أجين مت كي يوش خل شيء أتو تصور هو مش خل خل إيش تن ملا هدا دي هذا إيش نقيت أم محبل تبيس كوش تقدر هذه هلا وجهها لا شاء وغنق حش ده وغن خل وش وصدق إذا تناخ أدي شاتن وغناخ تحت يوش مش ده لهر علاقة وجه علاقة أتو بوش ناقر لرق أخشى ده قنا تقدر صوت ده غير شق هو تحبوش ناق ويدني نعم قدر دشم ده تزن شيء أتو نطير أتلقى بس يغلق دوق بولچار هوت اح یتا یت ششتا یل سیول چانا هوت اح کی چم بوتن اوسن ده خز نه سن چو سمو یشو خز نه سن چو سمو یشو چول ده حو سمو یش خل دشت هما اوسن حجی ت یت خل وش واستگا وین مس سیر دیک اول خل یشو حسن زن ادمی حق احد دیک اول یرا ادمی ایمان حق احدو تحستك حقين شينا استجي لدر لو جاجوش إذا لدر لونش حجوش يا غا غير تشا أتين لدر لونش حال خلي الله حون تين يا يوش لدر لونش حيوش ولا ح حون يستج تفي زر بعندو ح يستجي ثاني حق خلر جوش دورش دو تح لدر لو يوش وقت حلق تعوات تحستك وتعديكم دين شينا تندا سخة تين لدر لونش تأخي احتياجات يعني. هنس قاستن حاجة أبلغش نا وين ما خاره أس حاجة أبلغش البش بل نح بس المباي سلام قرق مرش خليك خلت روش زيجويش سلام تناغن قول دينك خلي شو شو تجيويش سلام تعدوخ عيسى اللي لش خليجي إيش شو شو قو تجيويش هندر دوخ قو والويش خلت لش دو إذا إما ترى وانتين كير عديق الحمد لله بوخ بوخ بو إذا تع شو صدقني شيء تحبل شعر شيء كيرش كات تع عيسى اللي شوي تلا تجوان ويش مانية إيمان شو بور واتر تيد بركة حاجة داتا تيشال تعدوخ خود دل اتوج نابور صدق خو مشش کشتی نداش خز نیستن شه خرج آیشه شه کرد استق حجیت اوقت تجا عين صدر واتر تيس تجت أبي أشيل تحون يشي عسل يغ واتن كخ ديدا تر تيشولة أقوان ده بالجها ها حال نعيد حاجة حش إيش نعيد حاجة أبوش إيه ده تشولة ويقابل در يقابل صدر ديل حدو إديل حدا ديتن وين مغنية ديل عم ديك بابا حان يعيد تشول الحمد لله دار مقلع تجوان ويش مني إيش تشي تحت عسل شكشين هوشل إيش واحد يخكر ديدا تر تيشتن دار مقلع تجا تبرك ديدا تشين دار مقلع ويت أبي أنشين وياتن جا خزنيخسن آل ديز إذا أقا حتقوخن وين وحونا ورلح دا مؤلح ديك بواخير بوحن هون حسيم خلچان ألا تن ملخو إغز وروش نو دورش دولو مش بوقت يعال دي إذا أتدوش تن خص يتر دولو تن شيا ديك شو مانت عدعوه كر دير دو ألخي يشخل دورش دولو حقا ديشخل ديش دو وي بصل بناهدو إنما المؤمنون إخوة إيمان ديل النهبو الوجري بو ألا تن دير وغوشي بوقت يعال غو همش دقر ديشخل ديش دات وي وي ديك همش دقر ديشخل ديش دو وبوقت يعال تقوخن وين شناخا أديزا حجي تصوران شنو هدنا دعويا مع ير مسو كيبر ادم دو تيجر حتيجر تبي ان شي نحا تيجا حين دين خل دستول هم شيخا ديكما بهو تحديث ديش دات هون بوخشتو دير بوخشتو تيجا ادم بس بسر دول تيجا خيل تام شنو هم غاغو دير خيل تيجا هم يا يوي دير خيل شي تيجا يين يل هما ناخشي لچنا اول دير خيت شنو شي لچ انسان دوكل هم يين هول شو تيجا إلتشين خلشي إيين خلشي إموخ خلشي حط حمبات شاقي وغانشي نها تيجي دقو إخش البش بش ناغن خا تيجي عدلش دول حالة أول يا دول يا شو هو دنيا أنت ها أقدر دق أدم قلله شو متك مثلاً شمبيونات ميرا بفوتبول ويلشين أيوباخ جوزنش يوروبا أمريكا ميت شع مثلاً إذا ستو تيسي أدم خلو باخ ستو تيسي أدم غوش تيت أولي إس بتش عالقو إس كذا ديست وات دويا هز نيخسن قحو وقت عرا تيجي نظام له توغيرش ستو تيسيشي أدم هدو آلوش حاج دوخ زامن شو حتي قاعد دعقولوش طول أدمي حاش مليونش قاعد أدم دعقولوش شو الميتكو إذا أت مليونش قاعد دعقول دلوش أدم ونيقا ها إيس نشخول حرطا نشخول أت بلغن شي غوقلوش بحكن تيقى ميست نشخول مس نيخول تيب تيب الحيل شو تيقى تاع شوز دوني قا أتو بوش بلا ندوني ديرا بيخشنا ملير دير شير دقويت تارا هور شرحا أتو بوش بلنا حاجز أباكتا بسبتنا كوتشو يحج أفريق خليل إذا إندي خليل باكستان خليل إذا قيه باتشارسكا خز نيخسن شورت أدم حاجز أدال ديتا ساغن أخشنش أر دوغتار داقوت أرغنزاتيا شا أس باتشارسكا حاجز أباك أتو بوش بلو سامنشكشنا تات أرغنزاتيا شنت إيدو أخش أش إتتاقوالي أش تقوالي أش شوزغ إتتاقوش تو بوش داقتار تيغا بوغا بلو بسل بو بوش بوش ناغا نحقولو وتاني وقاحا بس بس نخول تا ایمان دوش تا غلق باش تا حلیه داخو تا گوزانش باش تا خول اش بریگیه اش وین آت ایرسن تا مصوبت شاقه شیشی غلقش دو وی تیت دول شومش دو تا بول نه غلیه الوش Вы хейклот эдите дош. Уштига гадуалаш. Уштига гадуал дельша, тетуал. Вай. А хаджит ахате по мухарду, оль табулчин хиет. Хульдера. Тендера, это холан, хаахуш. Шат ави энзаман чуха, отчи бхаргани гинахил дош. Дикума бит ахдита тадич. Вишти вайна массар на хаадиш дух. Стаг дик стагук, отстаг дикума бит ахдита Отстаги нагасана вухум хагуаш далах и дикстаги. И хагуаш дал вухума отцанец эрстаюш или бузишуш нахбала. Цан маслахатан цан гулкан хагдоту и хагуаш далаш далхум. Ши дуаг гуудолш болш нах, хагиолш болш нах, эс болш болш нах, цастаг хагин заман чуаха, отстаг хага шин дойш галдош дал. Вумел дал гуч дах гияч хул, ит их туа гияч хул, цер вара дэ хага шин дойш хэс галдош дал, хагдалу уш хул. Дуаг аж далу, Суант болу, эс болу нах. Циндер стагана, ша дик стагу, уал стагу лукш валаха, ши мет дол дешхили вешу, дикник бе дейца ацадуич. Хоми басул бежери, ежери, вайна передаши лерин хан чаки улшио, вайна маха ара бок ба боки хажица вахар. Циндер саму юлш, циги вагвешу, дауич, такие чембин, дагагвал, хитта хиттан вагвешу, ша дауали дуйна шиен балушки пара, цихак ахкие чемба без, дауич, на цах болчар, и дауич болчан, шенис хош барма, эту ба безан. Дауанига шенис хош барма, цига хашик хал болча, гла дукша, ледрца хульша, шик дилуштег дадина, хаза, Дейл дух, шит ир фаз хоч дина, хаз дух наш дина. Цхэллик цхэн бусул бстага дух деш мадас, хэш бусул бстага на геш дар дуёкш бе, мел бух бух бойзу. Отца хажит абан заман ша, цар дух мел ду, вай зи юг ахир ду. Циндир вай иш биха абиез, цар вай диха адиез. Вич вег цах ашвег оуши бар бошалаг дир. Ибуа хаа, хаз нейсан чух сэмба абиез вай. Отц Аллах дала, اتحجز اوه ملو شويرغا تيغا قاچ ويلا اتحجز اوه عال شو يوچنا اني اتقوال دالت دال حيقل توفيقا الويلا دال ويند ايد پرشا قاچن بولش قوش ده شارغ دول ويا قومي بصول وجه رجل سيت افري داچ لينو خانش قيلش وعدي كل ما شعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.